0: في تعبير قديم ماشي بينا وبين بعض وبنقوله من غير ما نحاول نفهم معناه على حقيقته، في حين اننا لو فكرنا فيه شوية وصلنا لمغزاه هنحترمه اكتر مما بنحترمه ونقدره اكتر مما بنقدره. التعبير ده بيقول
1: كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوق يا حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معانا مجاش، مفيش ذل والإرادة الحمد لله تشيل جبال، مفيش كسر حتى لو حياتك بتعلم أمثال، مفيش خزي من غلطاتك يا محلاك كإنسان، أهم حاجة راحة البال وانت بتخفى قبل ما تنام، عد واحسب غلطاتك من نخلة للبساطة، طب ما تقوم عشان تشيل القرف اللي تكوم على راسك، عندك انت في الترافة لو فاكرها بالبساطة، اللي انت فاكرها بالبساطة الدنيا بتدي دروس خياطة، الدنيا بتدي دروس. كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوق حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معنا مجاش، كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوق حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معنا مجاش.
2: نصيحة تشوف الشوفة وتحكي فيها زي ما هي، دوب ما تبهر زي ما شفت، خلي الطبخة تاخد حالة شو دك زيت، وانت تبحر على البحيرة تتهبش تغرى في نيل، انت ببلدك زي ما انت لانه ضروري ده تقييمك، كن حريص على كل تفصيل ما انسى شيء.

ضليتني واقف زي الحصان، ضليت اتفرع زي احصان، شيك تعبان ايش صار، ضل مستعجل الوقت مش سامح، الوعد شوي فاكح زي الطابه، فيش اهداف منجيبش كوال، دون ما نفكر دون هالراس.

وهدموا بيوتنا وجرموا جودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا

جذورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا وشيطنوا ثوارنا اسرقوا علومنا وجهلوا شعوبنا وعذبوا نفوسنا واستنكروا حقوقنا استعمروا بلادنا.

المرأة بوس ايديك الله بعين دايما بدهم اياك انعموا بهدود بديب وانت كنت حاكمة منا بالمنكتة بالتاريخ عائدين اللي قتل وقتل ثم قتلني بس رجعت بس رجعت هس رجعت مثل مسج لعب ما وصل عطاني لمس تشات ولا لا الوصل كان بالعكس وصلني مسج منك شكله معلق في الشبكة من سنين كان بالعربيزي ففهمت انه قديم مخ حس شلم سكتو تاتو منطق يخرس مع انه كليم ما تيجي على البلد بمزح بنكهة كأس الشنع سيكور بتفلافل ميس الريم كوم التكاسي على اليمين لا قدام شوي عكل ما قدرت اقول للقاضي اني لا قدام بشيء مش عشانها كذبة بس بسبب الانهيار صابني متل رشح دان شوي لسه بدك تسأل يا زعيم عم بربي بعماني الشيء بس الضعف عمره ما نادى الايمان بعمري ما بدي اعرف وين الشيخ لا لا لا عمره ما الضعف نادى الايمان ابدا شايف الطرق رافض لنعاد وانا بزهق ما بدي نفس التفكير اللي مات مخنا مكنه بتصدف تعويض الحركات اذا هيك بتحدى جزمين فردات فعلي بتلزم عين على الذات حاسب كذباتي ما غلطتش ولا حرب بس كلهم قشر حلمات ما في داعي للتصحيح وتوتر كلمه حركات ها ها

0: في تعبير قديم ماشي بيننا وبين بعض وبنقوله من غير ما نحاول نفهم معناه على حقيقته، في حين اننا لو فكرنا فيه شوية وصلنا المغزى هنحترمه اكتر مما بنحترمه ونقدره اكتر مما بنقدره. التعبير ده بيقول
1: كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوقي حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معانا مجاش، مفيش ذل والإرادة الحمد لله تشيل جبال، مفيش كسر حتى لو حياتك بتعلم أمثال، مفيش خزي من غلطاتك يا محلاك كإنسان، أهم حاجة راحة البال وانت بتخفى قبل ما تنام، عد واحسب غلطاتك من نخلة للبساطة، طب ما تقوم عشان تشيل القرف اللي تكوم على راسك، عندك انت في الترافة لو فكرها بالبساطة، اللي انت فكرها بالبساطة الدنيا بتدي دروس خياطة، الدنيا بتدي دروس. كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوقي حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معنا مجاش، كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوقي حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معنا مجاش.
2: نصيحة تشوف الشوفة وتحكي فيها زي ما عيد وما تبهر زي ما شفت، خلي طبخة تاخد حالة شو دك زيت وانت تبحر عالبحيرة تتهبش لتغرف نيل، انت ببلدك زي ما انت لانه ضروري لتقييمك، كن حريص على كل تفصيل ما انسى شيء.

0: قبل عيد ميلاد فلسطين
1: ملطوز الورقة ملطوز الزهرة مفروض زي الزعتر ملطوز مش كامل ملطوز زي الولعة طربوش على الحالة مفروضة.

خطك تراجع شو صار بالفترة سواد عيوني من سواد المنظر بحط سطرة وياريتني أدرى من أمس عن بكرة فيش وقت تكاسر حنضلنا أسرى لو بطلت تكافح أو سبت الظالم

خلتني واقف زي الحصان، ضليت اتفرع زي اخصام، شيك تعبان ايش صار، ضل مستعجل الوقت مش سامح، الوعد شوي فاكح زي الطابة فش اهداف بنجيبش كوال دون ما نفكر دون هالراس.

وهدموا بيوتنا وجرموا جودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا

قصورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا وشيطنوا ثوارنا اسرقوا علومنا وجهلوا شعوبنا وعذبوا نفوسنا واستنكروا حقوقنا استعمروا بلادنا.

هيك مقاطعة رام الله هات علمك تكتب من أول وجديد. أولا نمحي فكرة إنك منيح، تانيا نمحي فكرة إنك منيح، تالتا نخرص هلا لما بجيك زي الدورة وين المرأة بوس ايديك الله بعين. دايما بدهم إياك أنعم وبهدو دباديب، وانت كنت حاكمة من قبل ما انكتب التاريخ. عقدين اللي قتل وقتل ثم قتلني، بس رجعت بس رجعت هس رجعت مثل مسج لعب ما وصل عطاني لمس شعر ولا لا الوصل كان بالعكس. وصلني مسج منك شكله معلق في الشبكة من سنين، كان بالعربيزي فهمت انه قديم، مخ حس شلم سكته وطيته منطق يخرس مع انه كليم. ما تيجي على البلد بمزح بنكهة كأس شنع، سيكور بتفلافل مي سرين، كوم التكاسي عاليمين لقدام شوي عكل ما قدرت اشقه للقاضي اني لا قدام بشي. مش عشانها كذبة بب بسبب الانهيار صابني متل رشح دان شوي. لسه بدك تسأل يا زعيم عم بربي بعماني الشيخ، بس الضعف عمره ما نادى الإيمان، بعمري ما بدي أعرف وين الشيخ. لا لا لا عمره ما الضعف نادى الإيمان أبدا، شايف الطرق رافض لنعاد وأنا بزهق ما بدي نفس التفكير اللي مات. مخنا مكنا بتصدف تعويض الحركات، إذا هيك بتحدق جزمين فردات فعلي بتلزم عين على الذات. حاسب كدباتي مغلط تشف ولا حرب بس كلهم قشر حلمات، ما في داعي للتصحيح وتوتر كلمة حركات. ها ها

قوم ده لك باي بعجب ساكتك بفريستايل قد كم سنة وانا بعمل جرايند فوت على جسعد كمل لايك مين معي للموت انا ضامن زاي بدي مليون شاب متل

0: مركب
1: يا بنت بقول لك ارجع يا بنت
0: ما مال
1: يا ابو اقول لك ارجع يا بنت
0: طول العمر ما مال ما مال وك احنا قصبينه اللي يا ابو احنا قصب

معنا ما خبير يلزمكم تبينوا للشعب وأنا الأمن شذا وأنا ذوكم بعض أفراد اللي غروا ببعضكم وأنا جل أمن أنا أخويا وأشداء وخرجوا من صفوفهم شهداء وخرجوا أبطال وأنا مستعدين في سبيل تونسي.

من أقصى بلاد لأقصى بلاد، وكل تونس وكل تونسية شعر وأن الأمن موجود. وما زلنا طبعا ما عملتش بطل، يلزمنا على سبع حرب من دون هوادة ضد البندية، ضد الزوافرية اللي خرطوا

مواطن أو رجل كبير أو يكتب الدين أو يتعدى غيره ويلزم الرجال أن يكون له في المرصاد. هذه مهمتنا ويلزم أشهر أخرى على هذه المليون هدايا وخير من هكا باش الشعب واللي يعتبركم يعني الدرع الواحد ولادي ويرقد ويطمئن ويخرج ويتجول ويمشي للسينما ويركب في الكار ويبعث بنته للمكتب وهو متهني بالشعب ومتهني.

0: الأمن على أخويا وأشداء وخرجوا من صفوفهم شهداء وخرجوا أبطال. وأنا مستعدي بسبيل التونسيين والتونسيات أن يضحيوا في الليل والنهار في سبيل أمن تونس. ونقول لكم ونبشركم وأنه في الأسابيع الأخيرة فما تنويه برجال الأمن عن شعب تونس من أقصى البلاد لأقصى البلاد، وكل تونسي وكل تونسية شعروا وأن الأمن موجود. وما زلنا طبعا ما عندناش بالبطل، يلزمنا يلزمها حرب من دون هوادة ضد البندية ضدك الجوافرية اللي خرطوا على المواطنين وخرطوا على التلامذة اللي يقراوا التلميذات وخرطوا على الرفع في الكارات والناس تتفرج.
1: نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت. سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تلي، أما أنا فإن حياتي ستكون أطول من حياة شريقي.

0: مركب
1: يا بنت ما اقول لك ارجع يا بنت
0: ما مال
1: يا ابوي اقول لك ارجع يا بنت
0: طول العمر ما مال ما مال وكحنا قصبيله اللي يا ابو احنا قصبيله.

0: عم تسمعوا راديو الحارة؟
1: عم تسمعوا الراديو؟
2: عم تسمعوا راديو الحارة؟
3: تسمعوا راديو الحارة؟
4: تسمعوا راديو الحارة؟
5: راديو الحارة؟